الحساس لا توصيه لا تفيد فيه الوصايا يظلك بالعقل المكلوف يفهم غير الثنايا أهلا عينك دهن السير وتبعوا في شرايا كيف أطعم أطعم الطير ما تطعمش ولد الحدايا وكيف تفعل الخير